0: saka po pur sa kabra ka ur sin kalumlaka at kakih tak sa kuna ko si minuto ng kalakaw ko ka ur sin kalumlaka at saka lumlaka meltios ka chawa ikara ka rubi ka ihok kawa kamik chum ka kalendaryo maya chol ihara ka akbel huk me nakan bits kara ikamik ka saka chum ka ksakbal.
1: كامي رخال بين كميك قد قين تنقول لأشاج قان قوكوما رخال بين كميك بكاس لي مالاخ ما يبتاق بناق نويا كي لاخ جوخبا هنق إهوال خناتك وينا نكي آسيك إيخ آتي إتماما إما هون تشك تشوى تشلو تشليو

كبرك هنكا قيخ قوا كمي كركا كمي كركا ونقكي لشكا كبرك قيخ قا سنمر قاكي بات قا خيا برا ونق بس شاني شبيقنا أبرك أتشو لكش كتاقة قواتش بس انكي كوينا انكي كتوغ بيه خارا إما هون تشك تشوش تشوش ليف ونياك ناوخ كما خارا ونقي نبي نقل تشك تقواتش بس انكي تشول واتش قا كبرر بيال وكبرن هلالة تشنق بس كولا كوين هلال نق بنتنقنا وخير ونقر بنوني لخ ونق أشنقي لاتش بامتش كار القلق كاروش ليف إكرا خيوكا ونق بس قن هلالة تشنقنا إلا تشكي واتش تقا قاس نساكو الكيرا تشنق نبتكا تشكي واتش ونق نكيبان قاس أسنا إلا تشكي واتش انتقالن كي اوكنا بيتقال اتقاد قلان نكتم ساخن كا اتنق يبرب نقتقان كي كوينن كي اوك اخيخ guías espirituales que eran besa o cantadores de tiempos mayas cara carbial castimal una quinquilesca cabraca ir la cambiltios que chava no caucasa ca cabraca ur pues rutil carbachca un ca chalan ta en caso que se kipchek cabraca ur chqa Olca en San Jorge, La Laguna. Saludos a Ramos Simeón, siempre escucha la voz de Atitlán, en especial la programación de Popug. Muchas gracias a nuestro buen amigo Ramos Simeón, nos está escuchando en San Jorge, La Laguna, y quiere escuchar la melodía Lago de Atitlán a cargo de Chito Cortés. Así que con gusto le vamos a complacer.

كاي كار سكنوتا دي تويلو كولا لوس استوديوس لا فاميليا شوالان اف كابولي كولا ان كانتون شاتشيبوي كيان كالامنتار كميكا كي لاختيشي دون بليب شوالان كوتشي كرارشن قيخ لونس شويا كان ارباتش توجليف لونس 21 دي سبتيمبر نوسبيتال سولولا لا فاميليا كملتيو شيخ كاختالال شخونش كيبان كوكين بلوريو كرا تقاشخوز كي بان كوكين كي كاب ميسا يتقا شكبوتينا إبرا فاميليا شان يتقا أميغو شكبوتيخ فاميليا أو شكي بان أنيمار تبا مهابر روكي كاشخ لخن يتقا أميغو بسينوز تقا كون خلال فاميليا شخون كاشكي بان إبرا فاميليا قاس نكمل توشيخ كاشكا قتلال تقاشش بلانك شين رشن قيق 23 سبتيمبر شين ميركوليس شبكي اكن ارتكو الخبرة تيشيل بنشتي تقلص 10 دي لمانيانا هورق تلال دون بليبي شبالان كوتشي شكان احكا بريسيدنتي رشن خونا 1978 تبامكا كومونيداد شاتيبوي تقا اكس مينيسترو رشن كا كومونيون 90 يور خونا شو بانشو باتش خبرة رجليف قاستخاك ديوس دي واشلن بال اترنامنت ترادون بليبي إشبالان كوتشي.

تيغو تي تشوم قال كان كانتون طنا باخ بني ترا قاسن غير لا كرش قال لي اخوانيت قار مي ال ماريا غوادالوبي خبرشينا غير هون كاش كانتو كانتو كشينغا اميغوس دي لا في فيفا ال اسبيريتو سانتو بس كان كانغا كومبلاسير ال هرمانو خبرشينا

البروغراماسيون جو بونس كاب غير جامي كامي كمل ديو جافا استا ديو استو بيرميتير كاسليمال كوم لو تشيكا وكين بون بون تشيكا بروغراماسيون امانيسين دو كون كريستو خبرا كون كي لاخشينا كان قبيح جافا بنديسيونيس اي فيليس فين دي سيمانا ultimo sábado del mes de septiembre karar kas balkaqih qabra sábado pues kara baqbes si dios no permitir kas limal ya kol chik chpam mujik mes mientras qabra mes tajina qakes noveno mes pues kara kas dios tuban bendecir kas limal naqach borir wach naman kamik kas utstala chabach kara qbih kana chabach kas probe dios magberih karam kas bekana Programación Amaneciendo con Cristo en Bichabá. Feliz sábado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.

اخلال كعب كن خلال سواجكتي سواجكم ما سواجكتا سواجكتي سواجكتا سواجكالي كيلاخي خوكين قصتي كتمال نوجوج كرا رزق بالتنا مت اتيتلان ال نقواج بام 101.9 FM نبيخ شبا قصتي لخي خوكين چلا توكاشاكا رنخيلال خيبرو

شنیا شي تبل تمت اتيتران مالديو شي واش كوتشي كل ماكو كين تاع خبر رقيق السابادو 26 دي سبتمبر مالديو تاع كاس ليكتيوس وي اورسي بان كاس لي ماشا كلا تشي خبر رقيق اي خبر رقيق تشقا تخشي بين كالاس 12 ديال الميديو دي 10 مينوتوس قاش كترا مالديو تاع باكي لا شنيا نو قاكاشا بتاعك كوفات كل انا تنقا تك ما بنا خروتي لاباتش قتا قتي يان كول بو اكال اوستراباش نتكي كوتا خرما نتكنا كبخاي وكي لك أشلان يمنا بان ونتاك هون تتسيكو كينا وشالال وتتكرابات نقبيه كاتشابات شقار نتاك هون تلقانا باي كي لك أب إيم تبنا نقبيه كاتشابات سهابر لك أم كحقيه نقبي كوتا نقبون ساكار وقل سابات شقار نامت آتي تلام أبار كاتا نقاقوا كي لك تقحيق هم كي لك تقرو كل شول كرارات شقا جوز كاراتتنا مهوك أنا كشاخر ما كرارات شقا نتكي كوتا كوكين كوهيلانا وشالال نقنا تبيزنا مهوك أنا كشاخونا قهوم شقا زبوانا مصر a nuestra línea telefónica al 7721-7785 con mucho gusto en Cayalga o en Changalaklaseban Takanatak un número chica o un mensaje a nuestro WhatsApp al 4700-3263 y Tokapnavakamichanatekuranokakashak en la radio chica en línea no caberca como la voz de atitlan.com mil tío chiva aquí la canción así que en compagazak y la tajeca chic tajabarek atchka gariyeh tajibon kaslik dios otzkabachi otzkazlimal compagazik y la tajeca juega.